بتاعتي يا سعيدة وسعدي كنت رضي بي وانت كنت معاكي خلتاكي والله اني عليا بين دمك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي خلتاكي والله انا بنت داري ليك عفويا ما دامت حياتي.

الخير والبيت مالي، ويمين يا ماري سفرك ما بقالي، لكن الظروف وقفت جبالي ودشر على المولى أبدا ما رتالي. استعجلتي بيتي تركتي خالي، والله يعمر بيتك انت تسوتري حالي، بدي الواثقة من نفسك تعالي وشايلالك ويلين قمرا يلالي. أضم علي شديد وأقول حلال ويبرد لي حشاوي يسر بالي. منتصر الأمين شلت الأمانة، تحفظ بكرة نفرح بلقانا، ودي الصلاة الطيبة ما تحدد.